هاتني شربة مي وانت ليه ساعدها شوي لازم حتى الفرح يزيد تمشي غيي شوي شوي